0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: يقدم لنا إنجيل اليوم عطية عظيمة، لأن كل من يستمع إليه هو مشمول في نظرة يسوع. إنها رواية تظهر الاهتمام الذي يراقب به، فضلا عن إخبارنا بما يولي إليه انتباهه. نقرأ في الواقع أن المسيح لما رأى الجموع أخذته الشفقة عليهم، لأنهم كانوا تعبين رازحين. وإذ صار أخا لنا ينظر ابن الله إلى الناس، ينظر إلى البشرية، يرى الظلم الذي يسحق والعنف الذي يسلب القوة، يرى جراح الحروب وفراغ النزعة الاستهلاكية، يرى وجوها تحولت إلى أقنعة وعائلات ممزقة بسبب الشر وشبابا تخدعهم مثل عليا زائفة. يسوع يرى ويحب، يحب ويتألم لأجلنا ومعنا، وحنانه لا يعبر عن قرب أخوي فحسب بل عن رغبة فداء. تابع الأب الأقدس يقول: في الواقع هو يعرف قلبنا ويعتني به، وما أشخاص كثيرون يبدون كغنم لا راعي لها، يكرس المسيح نفسه له جميعا كراع صالح وكرب الحصاد يرسل عملة إلى حقل العالم. فما هو العمل الذي يتعين عليهم القيام به؟ حمل عزاء الله إلى المتألمين، حمل المحبة حيث هناك بؤس، الرجاء حيث هناك عزلة، والإيمان حيث هناك ريبة. أضاف الحبر العظم يقول: يذكر الإنجيل أسماء العملة الاثني عشر الأوائل، وهم تلاميذ صاروا رسلا، أي مرسلين مبشرين، ومن بينهم سمعان الذي يقال له بطرس وهو الأول، وكذلك يهوذا الإسخريوطي وهو الأخير، لتذكيرنا بأنه يمكن للمرء أن يتبع يسوع ثم يخونه. ولكن الإنجيل يبقى كلمة حية وصادقة للجميع. إن البشرى السارة التي تخترق القرون هي ذاتها. شاب على الدوام نظر ومحرر: قد اقترب ملكوت السماوات. نعم، إنه قريب، لأن الله في يسوع المسيح صار قريبا من كل رجل وامرأة ومن كل شعب وأمة. وعندما يعلن هذا الإنجيل ويعاش، ينهار الشر كمرض ينتهي، وكليل يفسح المجال للفجر، كالموت الذي غلبه القائم من بين الأموات. تابع الأب الأقدس يقول: هكذا تحول نظرة يسوع الواقع، فإذ هي مفعمة بالحب تبعث مبادرته الحياة في شعب الجديد، وهو الكنيسة المدعوة لمواصلة الرسالة الرسل. أخذتم مجانا فمجانا أعطوا. نعم، إن عطية يسوع مجانية بالكامل، لأن قيمتها تفوق كل مكيال، من المستحيل استحقاقها أو شراؤها. وهذه النعمة هي الاسم الأبهى لرحمة الله التي تبلغنا أينما كانت لتقودنا نحوه. فسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: أيها الأخوة الأحباء، إن مهمة التبشير تولد من عطية الله التي تتحول في المسيح إلى مغفرة للعالم، وخدمة للصغار والفقراء، والتزام من أجل العدالة. فلنطلب عون العذراء مريم الممتلئة نعمة لكي نجيب بفرح وشجاعة على الرسالة التي يدعون إليها يسوع. بعد صلاة التبشير الملائكي عبر البابا لاون الرابع عشر عن امتنانه لله على زيارته الرسولية الرابعة إلى إسبانيا، والتي بدأت في السادس من حزيران يونيو وانتهت في الثاني عشر من الشهر نفسه. وأظهر البابا الذي زار مدريد وبرشلونة وجران كناريا وتينيريفي، خص البابا بالشكر العاهل الإسباني الملك فيليب السادس قائلا: أعرب أولا وقبل كل شيء عن امتناني للرب على الزيارة الرسولية التي سمح لي بالقيام بها إلى إسبانيا، وأشكر الشعب الإسباني الذي استقبلني بحماس كبير وتقوى، وأنا ممتن بشكل خاص لجلالة الملك، وأشكر بمودة الأساقفة وجميع الرعاية التي زرتها والكنيسة بأسرها في إسبانيا. ليبارك الله إسبانيا دائما. ثم توجهت أفكاره إلى سكان جزر الفلبين التي ضربها يوم الاثنين الماضي في الثاني من حزيران يونيو زلزال بقوة 7.8 درجة، وقال: أؤكد قربي من سكان الفلبين الذين تضرروا قبل بضعة أيام من زلزال قوي. أصلي من أجل الموتى وعائلاتهم ومن أجل الجرحى وكل الذين يعانون بسبب هذه الكارثة. بعد ذلك تذكر البابا الطوباويين الجدد الكاهن الأبرشيين فينوسلاو دروبالا وجوفاني بولا من موريفيا وجوفاني جفريك وثمانية من رفاقه الكاهن السالزيان البولنديين. لقد تم إعلان تطويبهم جميعا كشهداء لأنهم كانوا ضحايا اضطهادات الأنظمة الشمولية بسبب أمانتهم للمسيح. بالإضافة إلى ذلك تم بالأمس في ماتو غروسو بالبرازيل تطويب نازاريانو لانشوتي وهو كاهن روما مرسل وشهيد أيضا لأنه كان يدافع عن الأكثر فقرا باسم الإنجيل. عسى أن يدعم مثال هؤلاء الشهود الشجعان وشفاعتهم رسالة الكهنة والكنيسة جمعاء. وشكر الأب الأقدس في النهاية أيضا اللجنة الدولية للحوار بين تلاميذ المسيح والكنيسة الكاثوليكية على عملها اللاهوتي الهام، وهي هيئة أسست عام 1977 لتعزيز التفاهم المتبادل والمسيرة نحو وحدة المسيحيين. وقال: يتوجه بتحيتي إلى أعضاء اللجنة الدولية للحوار بين تلاميذ المسيح والكنيسة الكاثوليكية، عسى أن تساعدنا تأملاتكم على النمو في الشركة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان لما رأى يسوع الجموع أخذته الشفقة عليهم لأنهم كانوا تعبين رازحين كغنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن العملة قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. ودعا تلاميذه الاثني عشر فأولاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، فيعقوب بن زبدة ويوحنا أخوه، ففيليبوس وبرتلماوس، فتوما ومتى العشار، فيعقوب بن حلفة وتداوس، فسمعان الغيور، ويهوذا الإسخريوطي ذاك الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: لا تسلكوا طريقا إلى الوثنيين ولا تدخلوا مدينة للسامريين، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل وأعلنوا في الطريق أن قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا المرضى وأقيموا الموتى وأبرئوا البرص واطردوا الشياطين، أخذتم مجانا فمجانا أعطوا. تساعدنا النصوص التي تقدمها لنا الليتورجية اليوم على فهم حقيقة الكنيسة. فالقراءة الأولى تذكرنا بالعهد الذي قطعه الله على جبل سيناء أثناء الخروج من مصر، فيما يخبرنا الإنجيل عن دعوة ورسالة الرسل الاثني عشر. عندما دعا يسوع الاثني عشر أراد أن يشير رمزيا إلى أصباط إسرائيل، أي إلى أبناء يعقوب الاثني عشر. لذلك من خلال وضع الاثني عشر في محور جماعته الجديدة يوضح يسوع أنه قد جاء لكي يكمل مخطط الآب السماوي، حتى لو كان الوجه الجديد للكنيسة سيظهر فقط في يوم العنصرة. عندما وإذ امتلأ الاثني عشر من الروح القدس أعلنوا الإنجيل متكلمين بجميع الألسنة. عندئذ ستتجلى الكنيسة الجامعة في جسد واحد رأسه المسيح القائم من بين الأموات، والتي أرسلها في الوقت عينه إلى جميع الأمم إلى أقاصي الأرض. إن أسلوب يسوع لا لبس فيه، إنه الأسلوب الذي يميز الله الذي يحب أن يقوم بأشياء عظيمة بطريقة فقيرة ومتواضعة. وبالتالي تفسح عظمة روايات العهد في سفر الخروج الطريقة في الأناجيل لتصرفات متواضعة ووديعة، ولكنها تحمل في داخلها إمكانات تجديد هائلة. إنه منطق ملكوت الله الذي وليس من قبيل الصدفة تمثله البذرة الصغيرة التي تنمو لكي تصبح شجرة كبيرة. لقد ترافق العهد على جبل سيناء بآيات كونية ترعب بني إسرائيل، أما بدايات الكنيسة في الجليل فكانت خالية من هذه المظاهر تعكس وداعة قلب المسيح وحنانه، ولكنها تنذر بصراع آخر وهو الذي تثيره قوى الشر. إلى الاثني عشر كما سمعنا أولاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة، وبالتالي على الاثني عشر أن يتعاونوا مع يسوع في تأسيس ملكوت الله، أي سيادته التي تحمل الحياة والحياة بوفرة للبشرية جمعاء، لذلك فالكنيسة على مثال المسيح ومعه هي مدعوة ومرسلة لكي تؤسس ملكوت الحياة وتطرد سيادة الموت، لكي تنتصر حياة الله في العالم، لكي ينتصر الله الذي هو محبة. وعمل المسيح هذا هو صامت على الدوام وبعيد عن المظاهر، وبالتالي في تواضع كوننا كنيسة وفي العيش اليومي للإنجيل تنمو شجرة الحياة الحقيقية العظيمة. مع هذه البدايات المتواضعة بالذات يشجعنا الرب لكي وحتى في ظل تواضع الكنيسة اليوم وفي فقر حياتنا المسيحية نتمكن من أن نرى حضوره، فتكون لدينا هكذا الشجاعة لكي نخرج للقائه ونظهر على هذه الأرض محبته، قوة السلام والحياة الحقيقية. هذا هو إذن مخطط الله، أن ينشر على البشرية وعلى الكون بأسره محبته التي تعطي الحياة. إنه ليس عرضا مسرحيا وإنما عملية متواضعة، ولكنها تحمل في داخلها القوة الحقيقية للمستقبل والتاريخ، وبالتالي إنه مشروع يريد الرب أن يحققه في الاحترام الكامل لحريتنا، لأن الحب بطبيعته لا يمكن فرضه. لذلك فالكنيسة في المسيح هي فسحة قبول ووساطة محبة الله، ومن هذا المنظور يبدو واضحا أن قداسة الكنيسة وطبيعتها الرسولية تشكلان وجهين لعملة واحدة، لأنه بقدر ما تكون مقدسة أي ممتلئة من المحبة الإلهية يمكن للكنيسة أن تتمم رسالتها، وهذه المهمة تحديدا هي التي اختارها الله من أجلها وقدسها كملك له. لم يكن الرسل الاثنى عشر رجالا كاملين تم اختيارهم لكمالهم الأخلاقي والديني، لقد كانوا مؤمنين نعم مليئين بالحماس والغيرة، لكنهم كانوا مطبوعين في الوقت عينه بالضعف وبمحدوديتهم البشرية. إذن يسوع لم يدعهم لأنهم كانوا قديسين وكاملين، وإنما لكي يصبحوا كذلك، لكي يتحولوا ويتغيروا ويغيروا التاريخ أيضا، كما هو الحال بالنسبة لنا أيضا وكما هو الحال بالنسبة لجميع المسيحيين. يكتب القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل روما: أما الله فقد دل على محبته لنا بأن المسيح قد مات من أجلنا إذ كنا خاطئين. فالكنيسة إذن هي جماعة من الخطأ الذين يؤمنون بمحبة الله ويسمحون له بأن يغيرهم لكي يصبحوا قديسين ويقدس العالم. لذلك وإذ يحركنا الرجاء بأننا قد خلصنا، لنكن نحن أيضا علامات وأدوات لمحبة المسيح ورحمته.

0: نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي السبت 13 من حزيران يونيو النظام الأساسي المحدث للجنة الحبرية لحماية القاصرين، والذي كان قداسة البابا لون 14 قد وافق عليه. وسيطبق هذا النظام الأساسي الجديد بشكل تجريبي لثلاث سنوات، وذلك لتعزيز التزام الكنيسة المتواصل من أجل حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء في العالم كله. هذا ويعود النظام الأساسي السابق للجنة الحبرية لحماية القاصرين إلى سنة 2015، وكان من الضروري مع صدور الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم للبابا فرانسيس في أذار مارس 2022، والذي ينظم هيئات الكوريا الرومانية، تحديث النظام الأساسي في سياق المهمة المتجددة الموكلة إلى اللجنة والتركيبات الجديدة التي ينص عليها الدستور الرسولي. وحول النظام الأساسي الجديد تحدث رئيس اللجنة رئيس الأساقفة تيبو بيرني، فقال إنه يشكل خطوة أساسية في التعمق في مسؤوليتنا المشتركة عن حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً والعناية بهم. ويعكس النظام الأساسي الجديد الإصغاء إلى الضحايا وإلى الخبراء في مجال حماية القاصرين وإلى خبرة الكنائس المحلية، كما ويؤكد مجددا أن الحماية تظل الأولوية المركزية. وأضاف رئيس اللجنة أن النظام الأساسي الجديد يعزز دور اللجنة الحبرية في تحفيز ممارسات حماية في الكنيسة الجامعة كلها، ويوضح من جهة أخرى مهمتها وتركيبتها وأسلوب عملها. ويأتي هذا التحديث في إطار التزام أكثر اتساعا للكرسي الرسولي من أجل ضمان أن تكون الحماية مدمجة بالكامل في حياة الكنيسة وبنيتها. هذا ومن بين المبادئ المؤسسة للنظام الأساسي الجديد للجنة الحبرية لحماية القاصرين، هناك الانتباه المتواصل إلى مقاربات تنطلق من الإصغاء إلى الضحايا. ويتم في التحديث المذكور من جهة أخرى إيضاح علاقة اللجنة بالدوائر الفاتيكانية المختلفة وتعزيز دورها في نشر المسؤولية والشفافية والممارسات الجيدة في مجال الحماية على الصعيد العالمي. وفي البنود الأولى في النظام الأساسي الجديد يتم التعريف بطبيعة اللجنة، والتي تقدم الاستشارة للأب الأقدس حول حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، وتطلع قداسته بشكل مباشر من خلال رئيسها. وتنتمي اللجنة تنظيميا إلى دائرة عقيدة الإيمان، وتتعاون معها بشكل وثيق من خلال تبادل المعلومات وتطوير مناهج حماية، إعداد التقارير السنوية والبرامج التكوينية. ويذكر في النظام الأساسي أن اللجنة تساهم في توجيه بدون أن تديرها بشكل مباشر خدمة الكنيسة الجامعة من خلال تعزيز المسؤولية المحلية وعمل دوائر الكوريا الرومانية في مجال الحماية. هذا ويحدد النظام الأساسي بالتفصيل مهام اللجنة، والتي يأتي في طليعتها مساعدة الكنائس المحلية على تعزيز المسؤولية وتطوير أنظمة الإبلاغ على الأصعدة المحلية والإقليمية ومراكز للإصغاء إلى الضحايا ومرافقتهم في احترام للسرية والبيانات الشخصية للجميع ولحقوقهم. ويمكن للجنة القيام بزيارات بالتعاون مع دائرة عقيدة الإيمان حسب ما يذكر في النظام الأساسي الجديد، الذي يشير أيضا إلى قيام اللجنة بدعم الحياة المكرسة من خلال مجالس الرؤساء العامين. يتطرق النظام الأساسي للجنة من جهة أخرى إلى التقرير السنوي الذي تكلف بصياغته حول السياسات والإجراءات الكنسية، وذلك بإسهام من الدوائر الفاتيكانية والأجهزة الكنسية المحلية. ويقدم هذا التقرير إلى قداسة البابا، كما يتوقف النظام الأساسي عند تعاون اللجنة مع دوائر الكوريا الرومانية، ويشير إلى إمكانية أن تقدم اللجنة توصيات إلى رؤساء الدوائر بشكل مباشر، وأن ترفع تقييمها لحالات الانتهاكات الخطيرة أو الخلل في أنظمة الحماية المحلية إلى الدوائر المعنية والتي تحتفظ بسلطتها في اتخاذ القرارات. ومن النقاط الأخرى في النظام الأساسي المحدث، هناك تقديم اللجنة الحبرية لحماية القاصرين إطارا عاما لمبادئ الحماية، هذا إلى جانب تحديد تركيبة اللجنة التي تتألف من 23 عضوا كحد أقصى يعينهم البابا، ويمثل اللجنة رئيس يعينه بدوره الأب الأقدس، ويساعد الرئيس أمين سر من بين الأعضاء، ويقدم المساعدة والاستشارة للرئيس والأمين السر مجلس تنفيذي دائم يمكنه أن يشمل أيضا عضوين خارجيين من بين الخبراء في القضايا المالية والإدارية. هذا وعلى اللجنة حسب النظام الأساسي عقد جمعية عامة مرتين سنويا.
1: حذر الفاتيكان من مخاطر الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، مؤكدا أن التكنولوجيا رغم ما توفره من مزايا وفرص لا ينبغي أن تحول السفر إلى تجربة افتراضية تفقد الإنسان جوهر اللقاء المباشر والتفاعل الحقيقي مع الآخرين. جاء هذا التحذير في رسالة وجهها قائم مقام عميد الدائرة الفاتيكانية للكرازة بالإنجيل رئيس الأساقفة رينو فيزيكيلا بمناسبة اليوم العالمي 47 للسياحة، والذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر المقبل. أكد سيادته أن الرحلة السياحية تفقد الكثير من قيمتها عندما تتحول إلى مجرد هروب من الواقع أو إلى منتج، فأن السعي المفرط إلى التنظيم والرقمنة قد يضعف عنصر الدهشة والاكتشاف، وهو عنصر أساسي في المعرفة الإنسانية وفي تجربة السفر ذاتها. أشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح العديد من الفوائد المهمة، من بينها تسهيل الوصول إلى المعلومات وتخصيص الخدمات السياحية وفق احتياجات المسافرين وتحسين مسارات التنقل، إضافة إلى المساهمة في الحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن حركة السياحة. كما لفت سيادته إلى أن التقنيات الحديثة فتحت آفاقا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكنتهم من الوصول إلى مواقع وتجارب كانت في السابق بعيدة المنال. كذلك أتاحت المنصات الرقمية للمجتمعات المحلية ولا سيما في البلدان النامية فرصا أوسع للتعريف بتراثها الثقافي والتاريخي وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. هذا وشددت الرسالة على أن التكنولوجيا لا تستطيع أن تحل محل المشاعر الإنسانية الأصيلة، فهي لا يمكن أن تعوض النظرة الأولى إلى منظر طبيعي مدهش أو مصافحة شخص يلتقى به للمرة الأولى، أو التأثر أمام عمل فني أو موقع ديني يحمل قيمة روحية وثقافية خاصة. وأكد الرئيس الأساقفة فيزيكيلا أن المنصات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تصمم وتستخدم بطريقة تعزز اللقاء الحقيقي بين الشعوب والثقافات، لا أن تختزل هذا اللقاء في صور ومشاهد افتراضية تستهلك على الشاشات. في هذا السياق حذر المسؤول الفاتيكاني من أن الاعتماد المفرط على الخوارزميات قد يؤدي إلى تراجع البعد الإنساني في السياحة عندما ينظر إلى السائح باعتباره مجرد رقم أو مستهلك، وإلى الرحلة بوصفها منتجا تجاريا بحتا، وإلى التفاعل الثقافي باعتباره عرضا للاستهلاك. كما نبه سيادته إلى مخاطر الإقصاء الرقمي، حيث يمكن أن تستبعد فئات أو مجتمعات لا تمتلك الوسائل التكنولوجية اللازمة، فضلا عن المخاوف المتعلقة بجمع البيانات الشخصية للمسافرين واستخدامها بصورة قد تمس خصوصيتهم وحرياتهم الأساسية.
2: نشر مجلس أساقفة هندوراس الكاثوليك رسالة في 10 حزيران يونيو 2026 سلط الضوء فيها على أن العائلة هي الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر رجاء، ذلك في وقت تحتفل فيه الكنيسة الكاثوليكية في هندوراس بالشهر المخصص للعائلة. وأشار مجلس أساقفة هندوراس الكاثوليك في الرسالة التي نشرها وذكر فيها بأن العائلة هي مدرسة محبة ورجاء. أشار إلى أن عائلات كثيرة تعاني من تبعات الفقر ونقص فرص العمل. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبر مجلس أساقفة هندوراس الكاثوليك عن قلقه العميق إزاء العنف السائد في البلاد ومعاناة العديد من العائلات، وذلك بسبب الخوف وانعدام الأمن. كما وسلط مجلس أساقفة هندوراس الكاثوليك الضوء على تعليم الكنيسة حول الزواج والعائلة،

وذكر في هذا الصدد بأن العائلة هي المدرسة الأولى للإيمان والجماعة التربوية الأولى والركيزة الأساسية للمجتمع. دعا رئيس مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك المطران جيلبرت غارسيرا، دعا الأبرشيات الكاثوليكية في البلاد إلى جمع التبرعات، وذلك يوم الأحد 14 من حزيران يونيو، من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد الأيام الماضية. وأشار رئيس مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك في البيان الذي تم نشره في 9 من حزيران يونيو إلى أن العائدات ومن خلال مراكز العمل الاجتماعي في الأبرشيات وهيئة كاريتاس الفلبين ستخصص لدعم جهود الإغاثة ومساعدة إخوتنا وأخواتنا المتضررين من هذه الكارثة، كما قال في البيان الذي تم نشره. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أعرب رئيس مجلس أساقفة الفلبين الكاثوليك عن حسنه العميق وتضامنه مع العائلات المتضررة من الزلزال الذي وقع في 8 من حزيران يونيو، وقال: نشارك العائلات حزنها ونرفع الصلاة من أجل شفاء الجرحى. كما وأشار المطران جيلبرت غارسيرا إلى أن الكنيسة مدعوة لكي تكون علامة رجاء وشاهدة للمحبة. إلى ذلك أشار الكاردينال خوسيه أدفينكولا رئيس أساقفة مانيلا إلى أنه في الأوقات الصعبة نستطيع أن نستمد القوة من إيماننا ومن التضامن المتبادل. هذا ودعا رئيس أساقفة أبرشية سيبو المطران ألبرتو أوي، دعا المؤمنين إلى الاتحاد في الصلاة من أجل الأشخاص المتضررين من الزلزال، مشددا على أهمية التضامن. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الاثنين الخامس عشر من حزيران يونيو وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York، ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته إلى أعضاء الوفد بالجميع، وأشار إلى كون منظمتهم أداة لأعمال الإحسان اليهودية من خلال تقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للضعفاء مثل من يعيشون في فقر، اللاجئين، المسنين والمصابين بإعاقات، وذلك في نيويورك وإسرائيل وأكثر من 70 بلدا أخرى. وأضاف البابا أن هذه الجهود تعكس اعترافا واضحا بالكرامة البشرية والأخوة، ما يتوافق مع التزام الكنيسة لصالح التنمية البشرية المتكاملة والدعوة إلى محبة جارنا. ووصل قداسة البابا أن هذا الالتزام المشترك يحمل معنى خاصا في ضوء تاريخنا المشترك. وأشار في هذا السياق إلى استقبال البابا يوحنا الثالث والعشرين 66 سنة مضت وفدا من هذه المنظمة، مؤكدا بكلمات بسيطة لكنها عميقة من سفر التكوين: أنا يوسف أخوكم، إنسانيتنا المشتركة، وأيضا الأصل الروحي المتقاسم في إبراهيم وإسحاق يعقوب ويوسف. تحدث البابا لون الرابع عشر أيضا عن إعداد اتفاقية في وقت لاحق لوصف العلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية واليهودية، وقد شكلت هذه الاتفاقية الأساس لما أصبح قلب وثمرة الوثيقة المجمعية في عصرنا نصرة إيتاته حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية. وتوقف البابا لون الرابع عشر عند هذا البيان المجمعي واصفا إياه بوثيقة أساسية احتفلت الكنيسة العام الماضي بمرور 60 سنة على صدورها، مضيفا أنها وثيقة فتحت أفقا جديدا للقاء والاحترام والضيافة الروحية، وهو ما سبق وقال قدسته خلال مقابلته العامة مع المؤمنين في 29 من تشرين الأول أكتوبر 2025. ومن بين ما أكدت عليه هذه الوثيقة حسب ما وصل البابا حقيقة انتمائنا إلى عائلة بشرية واحدة، وأضاف أن هذه الوثيقة قد زرعت هكذا بذرة رجاء نمت لتصبح شجرة كبيرة تعطي ظلا وتثمر ثمرا وافرا من الفهم والصداقة والتعاون والسلام. وشدد البابا لون الرابع عشر على أن وثيقة في عصرنا وباعترافها بكرامة جميع الرجال والنساء التي لا يمكن المساس بها، قد أعلنت أن الكنيسة تنبذ كل أشكال التفرقة أو المضايقة على أساس العرق، اللون، أوضاع الحياة أو الدين. وأضاف الأب الأقدس أن في عالم لا يزال يجرحه الانقسام والنزاع تدعون هذه الوثيقة إلى تجاوز سوء الفهم للسير نحو التعاون لصالح الخير العام. وتبع قداسة البابا حديثه إلى ضيوفه مشيرا إلى أن روح التضامن ذاتها تجد تعبيرا ملموسا لها في اهتمامنا المتقاسم بمن هم في أعوز. وأضاف أنه قد تحدث في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك ديلاكسيته عن كون المحبة قبل كل شيء طريقة للنظر إلى الحياة وأسلوبا لعيشها. أشار الأب الأقدس من جهة أخرى إلى أن خدمة الفقراء والمهمشين والضعفاء هي أداة للقاء ما هو مقدس، حيث يواصل من خلالها الصوت الإلهي التحدث إلينا. ثم ذكر البابا بكلمات النبي أشعياء التي يؤكد فيها أن مع تقاسمنا خبزنا مع الجياع ومع عنايتنا بمن هم في عوز يبزغ نور الرب كالفجر. وأضاف الأب الأقدس أن هذا النور يدعونا إلى أن نرى في خدمة الضعفاء طريقا يفتح القلوب ويجدد المجتمع. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York الذين استقبلهم اليوم، أراد قداسة البابا لون الرابع عشر تحية ضيوفه على التفاني الذي يساعدون به الفقراء والمعوزين ويواجهون به الكراهية والتعصب ويعملون به من أجل بناء عالم أفضل للجميع. وأعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تعزز رسالتهم الحوار وتعمق الفهم المتبادل وتساهم في السلام الذي يحتاج إليه عالمنا بشكل كبير. وختم البابا مؤكدا لضيوفه وعائلاتهم ومن يساعدونهم الصلاة من أجلهم.
1: في لقاء تاريخي يجسد الرعاية الأبوية والوحدة الكنسية، استقبل الحبر الأعظم في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا رفيع المستوى من كنيسة سريان الملانكار الكاثوليكية المقيمين في أوروبا، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمرهم الرعوي الأول، حيث ألقى قداسته خطابا حمل أبعادا روحية وتاريخية وتوجيهات مستقبلية تهدف إلى تعزيز الهوية الإيمانية للجاليات الشرقية في بلاد الاغتراب. توجه الأب الأقدس بالترحيب الحار بهذا الوفد المتميز، معربا عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الأول لرجال الدين والمؤمنين المقيمين في أوروبا، وتوجه بالتهنئة القلبية الخالصة إلى غبطة البطريرك الكاردينال باسيليوس مارك ليميس رئيس أساقفة تريفاندروم الأكبر بمناسبة عيد ميلاده 67، متمنيا له اليوبيل الفضي الأسقفي المبارك في آب أغسطس المقبل، ومثمنا جهود سيادة المطران كورياكوس مار أوستاتيوس الزائر الرسولي المعين حديثا لرعاية أبناء هذه الكنيسة في أوروبا ومنظم هذا اللقاء. أضاف الأب الأقدس بقول إن كنيسة سريان الملانكار التي تتمتع بالحكم الذاتي تخوض مسيرة روحية مكثفة لعدة سنوات استعدادا لليوبيل المئوي لتأسيسها، مشيرا إلى أن دخولهم العام 95 منذ تأسيس الهرمية الكنسية بموجب الدستور الرسولي كريستو باستوروم برينشيبي الصادر عن البابا بيوس 11 عام 1932 ومستذكرا بامتنان عميق السيرة العطرة للمكرم مار إيفانيوس ومار تيفيروس، والذين قادوا الكهنة والمؤمنين والرهبان لإعادة اكتشاف الشركة الكنسية الكاملة مع خليفة القديس بطرس كجزء حيوي من عيش الإيمان المسيحي والطوق إلى كنيسة موحدة تصبح خميرة لمصالحة العالم. تابع الأب الأقدس حديثه بالإشارة إلى رؤية الرسولية الثاقبة للمكرم مار إيفانوس بالقول منذ أن كان كاهنا شابا في ولاية كيرالا الهندية حيث سعى لاستعادة الديناميكية التي زرعها القديس توما الرسول، مشددا على أن العمل التبشيري لا يقوم بالكلمات فحسب بل من خلال الحياة الفاضلة والخدمة الخيرية الصادقة، وهو ما جعل هذه الكنيسة منارة للطاقة الإنجيلية والمحبة الرسولية تقدم العدالة الاجتماعية والتعليم والتنمية البشرية المتكاملة للمهمشين لتنمو البشارة بطريق الجذب بقوة محبة المسيح وتضحية الصليب. أضاف الأب الأقدس بالقول إن كنيسة السريان الملانكار تجاوزت سريعا الحدود العرقية واللغوية بفضل جهود الهرمية الكنسية ومكرسات جمعية بنات مريم، وحث سينودس الأساقفة والمؤسسات الرهبانية على إبداء ذات الالتزام تجاه الأبرشيات المنشأة حديثا في الهند، لا سيما أبرشية قديس إفرام في خاتكي وأبرشية القديس يوحنا فم الذهب في غورغاون، مؤكدا في الوقت نفسه على الالتزام الملح بصون وتعزيز الكنوز الثمينة التي تجسدها الكنائس الشرقية في بلاد الاغتراب، مستشدا برعاية سلفه البابا بنديكتوس 16 بإنشاء إكسرخسية رسولية في الولايات المتحدة، والتي رفعها البابا فرانسيس لاحقا إلى رتبة أبرشية لتشمل كندا أيضا. تابع الأب الأقدس حديثه مبينا أنه عين في السنة الأولى من حبريته سيادة المطران مار أوستاتيوس كأول زائر رسولي متفرغ لكنيسة سريان الملانكار في أوروبا لتقييم الرعاية وتقديم المقترحات للأساقف المحليين وللكرسي الرسولي، وأعلن قداسته أنه طلب من الدائرة الكنائس الشرقية بالفاتيكان صياغة مبادئ وتوجيهات تمكن أساقفة الطقس اللاتيني من دعم الكاثوليك الشرقيين في المغترب بشكل ملموس للحفاظ على تقاليدهم الحية وأغناء المجتمعات التي يعيشون فيها، وتقييم أفضل السبل لإرساء أسس متينة تعمق صداقة الأجيال القادمة مع الرب يسوع من خلال تراثهم الفريد. وختم الأب الأقدس كلمته إلى وفد كنيسة سريان الملانكار داعيا المؤمنين لتعزيز الوعي بهويتهم الفريدة والمشاركة الفعالة في الحياة الكنسية مع البقاء متوحدين مع رئيس الأساقفة الأكبر وسينودس الأساقفة، مشيدا بسمعة العائلات المسيحية التابعة للقديس توما في الهند كبيئات تقية تنبثق منها الدعوات الكهنوتية والرهبانية، ومصليا لكي يزدهر الإيمان في قلوب الشباب. وفي النهاية منح البابا لاون 14 البركة الرسولية لجميع الحاضرين بشفاعة الطوباوية مريم العذراء ملكة السماء والقديس توما الرسول والمكرم مار إيفانيوس.
2: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر اليوم الاثنين في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية كوريا السيد لي جاي ميونغ، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وجمهورية كوريا، وتم تسليط الضوء على الإسهام الذي تقدمه الكنيسة المحلية للمجتمع الكوري، مع إشارة خاصة إلى العمل الذي تقوم به في مجال التعليم. وتم التوقف أيضا خلال المحادثات عند تنظيم اليوم العالمي القادم للشباب وعند بعض جوانب الوضع الإقليمي والدولي.
3: صدرت يوم أمس الأحد رسالة البابا ليون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي العاشر للفقراء الذي يحتفل به في الأحد الثالث والثلاثين من السنة، ويصادف هذا العام الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. حملت الرسالة البابوية عنوان الرب معتصم الفقير، واستندت إلى المزمور الرابع عشر في تأكيد قوي على مركزية الفقراء في حياة الكنيسة ورسالتها. في مستهل الرسالة أوضح الحبر الأعظم أن العودة إلى كلمة الله تكشف المعيار الحقيقي للحياة المسيحية، حيث ينظر إلى الفقر لا بوصفه حالة اجتماعية فقط، بل قواقع روحي وإنساني يكشف هشاشة الإنسان وحاجته إلى الله. وأشار البابا إلى أن المزمور يفضح التناقض بين من يعيشون على أساس وجود الله ومن يتصرفون وكأنه غير موجود، محذرا من أن إنكار البعد الإلهي في الحياة يؤدي إلى تفشي الظلم والفساد وتفكك العدالة الاجتماعية. وأكد البابا ليون الرابع عشر أن الفقراء هم أول المتضررين من هذا الواقع، إذ يزداد عددهم في العديد من المجتمعات نتيجة أنماط اقتصادية واجتماعية قائمة على التسلط والإقصاء. وأشار إلى أن غياب الحس الإنساني والروحي يؤدي إلى تحويل العلاقات بين البشر إلى علاقات هيمنة بدل التضامن، ما يجعل الإنسان يهمش ويهان، بل وتهمش شعوب بأكملها كما ورد في تعبير المزمور يأكلون شعبي كما يؤكل الخبز. وقد انتقد الحبر الأعظم بعدها إلى الحديث عن التحديات المعاصرة، موضحا أن صرخة الفقراء اليوم كثيرا ما تخنق بسبب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة التي قد تساهم في تهميشهم أكثر بدل إيصال صوتهم. ولفت البابا ليون الرابع عشر إلى أن البيئة الرقمية أحياناً تعزز الصور النمطية وتعمق اللامبالاة تجاه معاناة المحتاجين، ومع ذلك أكد أن الفقراء لا يفقدون رجاءهم بل يلجأون إلى الله باعتباره الملجأ الحقيقي الذي لا يخيب، حيث يجدون فيه العزاء والكرامة والرجاء.

0: أبدا لهذا الحضور الإلهي، أي أن تصبح بدورها ملجأ للفقراء. وحذر لهون الرابع عشر من خطر أن تتحول الجماعة المسيحية إلى جماعة منغلقة أو غير مبالية بمعاناة المحتاجين، وأكد أن الكنيسة الحقيقية هي تلك التي تعيش روح التطويبات وتفتح أبوابها للصغار والمهمشين وتضع الفقراء في قلب رسالتها لا على هامشها. هذا ثم استشهد البابا بريفوست بتعليم القديس أغسطينوس حول مثل الغني والعازر، مذكرا بأن قيمة الإنسان لا تقاس بالغنى أو الفقر المادي بل بموقعه أمام الله، كما استحضر الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، ليؤكد أن محبة الله تتوجه أولا إلى الفقراء، وأن الكنيسة مدعوة لأن تسير معهم ولأن تكون بيتا لهم حيث يجد كل إنسان مكانه وكرامته. في سياق التأمل الروحي طرح البابا سلسلة من الأسئلة على الضمير المسيحي: هل نحن علامة لحضور الله كملجأ للفقراء؟ هل نعيش تضامنا حقيقيا مع المحتاجين؟ هل نصغي إليهم ونتقاسم آمالهم؟ واعتبر البابا أن هذه الأسئلة تشكل دعوة صريحة لمراجعة الذات وتجديد الالتزام بمسار العدالة والمحبة، كما دعا الحبر الأعظم إلى أن تتحول الخبرة المسيحية إلى فعل ملموس، حيث لا يكون الفقراء مجرد متلقين للمساعدة بل شركاء فاعلين في بناء المجتمع والكنيسة. وأكد أن المحبة الحقيقية تعيد تشكيل العلاقات الإنسانية على أساس المساواة والكرامة المشتركة. بعدها سلط البابا لوون الرابع عشر الضوء على مثال القديس فرانسيس الأسيسي، مشيرا إلى تجربته مع الفقراء عندما عاش بينهم متجردا من مظاهر الغنى، ليؤكد أن الفرح الحقيقي يوجد في التواضع ومشاركة الفقراء حياتهم. ورأى البابا أن هذا النموذج يظل حيا وملهما اليوم لكل المؤمنين. في ختام رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقير، أكد البابا على أن هذه المناسبة ينبغي أن تشكل فرصة لتجديد الالتزام الكنسي والإنساني تجاه المحتاجين وللاعتراف بوجه الفقراء كوجه للمسيح الحاضر في العالم، كما جدد دعوته إلى كنيسة فقيرة مع الفقراء، كنيسة تكون فيها المحبة والعدالة والتضامن أساساً لبناء عالم أكثر إنسانية ورجاء. اليوم العالمي للفقير هو مناسبة سنوية أطلقتها الكنيسة في العام 2017 بمبادرة من البابا فرانسيس بهدف تسليط الضوء على الفقر بجميع أشكاله، ليس فقط الفقر المادي بل أيضا الفقر الاجتماعي والثقافي والروحي، والدعوة إلى تعزيز التضامن مع الفقراء والالتزام العملي بمساعدتهم وليس الاكتفاء بالمواقف النظرية أو الخطابات. وهذا اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بفكر الكنيسة حول كرامة الإنسان، حيث ينظر إلى الفقير ليس كموضوع مساعدة فقط بل كشخص له قيمة كاملة وحقوق ووجه إنساني يعكس حضور الله في هذا العالم. من هذا المنطلق تشدد الكنيسة الكاثوليكية على أن خدمة الفقراء ليست عملا خيريا اختياريا وحسب بل هي جزء لا يتجزأ من الإيمان المسيحي.
1: ترأس السبت 13 من حزيران يونيو الكاردينال جواو براس دي أفيس العميد الفخري لدائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية ممثلا للبابا لوون الرابع عشر قداسا إلهيا في جاورو بولاية ماتو غروسو البرازيلية لمناسبة تطويب خادم الله نازارينو لانشوتي الذي توفي متأثرا بجراحه عقب اعتداء تعرض إليه في 11 من شباط فبراير 2001 من قبل شخصين ملثمين، وذلك لكفاحه ضد الإتجار بالمخدرات والدعارة. وفي عدته وصف الكاردينال الكاهن الإرسالي الإيطالي بشاهد نموذجي على الحياة المسيحية وذلك بالنسبة للكنيسة وللبشرية بأسرها، وتوقف من جهة أخرى عند رغبة الأب لانشوتي في تكريس حياته لخدمة الفقراء ومحاربة أشكال الظلم والقمع

0: ذكر الكاردينال بمكافحة الطوبوي الجديد ضد استغلال القاصرين، دعارة القاصرين، دعارة القاصرين والإتجار بالمخدرات على الحدود بين البرازيل وبوليفيا. وقد أبرز الكاهن الإرسالي الشهيد بعمله الإنجيلي هذا قوة النعمة، متغذيا على الأمانة للإفخارستية ولمريم أم يسوع. وتبع العميد الفخري لدائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية أن حياة الطوبوي الجديد تشكل لنا اليوم تحفيزا من أجل إنعاش قيم الإنجيل التي تجعل القيم الإنسانية تولد مجددا في هذه اللحظة من تاريخ الإنسانية، والتي تميل فيها الثقافة السائدة إلى تحجيم هذه القيم. وأشار الكاردينال إلى أن هذا غالبا ما يحدث باسم التطور التكنولوجي، الذي هو ضروري بلا شك، لكنه يميل نحو خلق أشكال جديدة من العبودية وبحر من المعاناة للجزء الأكبر من البشرية حسب ما ذكر. هذا وأرد الكاردينال جواو براس ديافيس في عظته التذكير بدعوة البابا لون الرابع عشر إلى العمل من أجل وحدة الكنيسة والشركة العميقة بين التنوع وبناء السلام بفرح. وأضاف العميد الفخري أن هذا تحديدا هو ما نجده في شهادة الطوبوي نازارينو لانشوتي، والذي كان الاهتمام بمساعدة الفقراء والمتروكين محور رسالته، انطلاقا من مركزية البعد الإلهي كمحرك للحيوية الإنسانية العميقة.
1: التأم سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية في دورته العادية من 3 إلى 13 من حزيران 2026 في الكرسي البطريركي في بكركي بدعوة من البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي ومشاركة أصحاب السيادة المطارنة والإكسرخوس والمدبر الرسولي الوافدين من أبرشيات لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار، حاملين في قلوبهم شؤون أبنائهم وبناتهم وشجونهم وتطلعاتهم، وتدارسوا شؤونا كنسية ورعوية واجتماعية ووطنية، وناقشوها بروح أخوية وشركة سينودوسية تجلت في الإصغاء المتبادل والحوار الصريح والتمييز المشترك، وذلك كما جاء في البيان الصادر في ختام المجمع. وفيما يتعلق تحديدا بالشأن الاجتماعي وخدمة المحبة، جاء في نص البيان الختامي لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية: استمع الآباء إلى تقرير لجنة تنسيق خدمة المحبة التي تجمع كل الجمعيات الكنسية حول رابطة كاريتاس لبنان، طرح فيه عمل خدمة المحبة في الكنيسة، وسأل كيف تصبح خدمة المحبة مكانا للإصغاء المتبادل والكرامة والمشاركة ولقاء المسيح بالفقير، وقال إن أخطر ما يمكن أن تواجهه خدمة المحبة هو أن تتحول إلى مجرد عمل تقني أو توزيع مساعدات، فيما دعوتها الحقيقية هي الوقوف إلى جانب المتألمين والمحتاجين من شعبنا وتصغي إلى ألمهم وتحفظ كرامتهم. ثم تطرق إلى تجربة لجنة تنسيق خدمة المحبة والتعاون بين الجمعيات والمؤسسات في الوقوف إلى جانب إخوتنا وأخواتنا الصامدين في كراهم في الجنوب والنازحين من بينهم، وتطرق أخيرا إلى ما يطلبه الناس اليوم من الكنيسة وما تستطيع أن تقدمه لهم في هذا المجال. تداول بعد ذلك الآباء في الوضع في لبنان الذي بات اليوم بلدا منكوبا اقتصاديا واجتماعيا منذ عام 2019 وبعد انفجار مرفأ بيروت والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله التي فرضت على لبنان وشعبه، وقد آلت كلها إلى خسارة جسيمة في الأرواح وسقوط مئات الأطفال والنساء ضحايا وإلى تهجير مئات الآلاف من المواطنين وإلى هدم الكثير من الممتلكات والمؤسسات، كما وتفاقمت هجرة الشباب والعائلات وقد حجب مورد رزقهم، لا سيما بعد أن تبخر ضمانهم الاجتماعي واحتجزت أموالهم في المصارف، وباتت أولويات الناس في أن يعيشوا بكرامة واطمئنان في تأمين البيت والمدرسة والعمل والاستشفاء. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: استقبل البابا لون 14 اليوم الاثنين 15 من حزيران يونيو وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York. ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته إلى أعضاء الوفد بالجميع، وأشار إلى كون منظمتهم أداة لأعمال الإحسان اليهودية من خلال تقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للضعفاء مثل من يعيشون في فقر، اللاجئين، المسنين والمصابين بإعاقات، وذلك في نيويورك وإسرائيل وأكثر من 70 بلدا أخرى. وأضاف البابا أن هذه الجهود تعكس اعترافا واضحا بالكرامة البشرية والأخوة، ما يتوافق مع التزام الكنيسة لصالح التنمية البشرية المتكاملة والدعوة إلى محبة جارنا. ووصل قداسة البابا أن هذا الالتزام المشترك يحمل معنى خاصا في ضوء تاريخنا المشترك. وأشار في هذا السياق إلى استقبال البابا يوحنا 23 66 سنة مضت وفدا من هذه المنظمة، مؤكدا بكلمات بسيطة لكنها عميقة من سفر التكوين: أنا يوسف أخوكم، إنسانيتنا المشتركة، وأيضا الأصل الروحي المتقاسم في إبراهيم وإسحاق يعقوب ويوسف. تحدث البابا لون 14 أيضا عن إعداد اتفاقية في وقت لاحق لوصف العلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية واليهودية، وقد شكلت هذه الاتفاقية الأساس لما أصبح قلب وثمرة الوثيقة المجمعية في عصرنا نصرة إيتاته حول علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية. وتوقف البابا لون 14 عند هذا البيان المجمعي واصفا إياه بوثيقة أساسية احتفلت الكنيسة العام الماضي بمرور 60 سنة على صدورها، مضيفا أنها وثيقة فتحت أفقا جديدا للقاء والاحترام والضيافة الروحية، وهو ما سبق وقال قدسته خلال مقابلته العامة مع المؤمنين في 29 من تشرين الأول أكتوبر 2025. ومن بين ما أكدت عليه هذه الوثيقة حسب ما وصل البابا حقيقة انتمائنا إلى عائلة بشرية واحدة، وأضاف أن هذه الوثيقة قد زرعت هكذا بذرة رجاء نمت لتصبح شجرة كبيرة تعطي ظلا وتثمر ثمرا وافرا من الفهم والصداقة والتعاون والسلام. وشدد البابا لون 14 على أن وثيقة في عصرنا وباعترافها بكرامة جميع الرجال والنساء التي لا يمكن المساس بها، قد أعلنت أن الكنيسة تنبذ كل أشكال التفرقة أو المضايقة على أساس العرق، اللون، أوضاع الحياة أو الدين. وأضاف الأب الأقدس أن في عالم لا يزال يجرحه الانقسام والنزاع، تدعون هذه الوثيقة إلى تجاوز سوء الفهم للسير نحو التعاون لصالح الخير العام. وتبع قداسة البابا حديثه إلى ضيوفه مشيرا إلى أن روح التضامن ذاتها تجد تعبيرا ملموسا لها في اهتمامنا المتقاسم بمن هم في أعوز. وأضاف أنه قد تحدث في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك ديلاكسيته عن كون المحبة قبل كل شيء طريقة للنظر إلى الحياة وأسلوبا لعيشها. أشار الأب الأقدس من جهة أخرى إلى أن خدمة الفقراء والمهمشين والضعفاء هي أداة للقاء ما هو مقدس، حيث يواصل من خلالها الصوت الإلهي التحدث إلينا. ثم ذكر البابا بكلمات النبي أشعياء التي يؤكد فيها أن مع تقاسمنا خبزنا مع الجياع ومع عنايتنا بمن هم في عوز يبزغ نور الرب كالفجر. وأضاف الأب الأقدس أن هذا النور يدعونا إلى أن نرى في خدمة الضعفاء طريقا يفتح القلوب ويجدد المجتمع. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد منظمة United Jewish Appeal Federation of New York الذين استقبلهم اليوم، أراد قداسة البابا لون 14 تحية ضيوفه على التفاني الذي يساعدون به الفقراء والمعوزين ويواجهون به الكراهية والتعصب ويعملون به من أجل بناء عالم أفضل للجميع. وعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن تعزز رسالتهم الحوار وتعمق الفهم المتبادل وتساهم في السلام الذي يحتاج إليه عالمنا بشكل كبير. وختم البابا مؤكدا لضيوفه وعائلاتهم ومن يساعدونهم الصلاة من أجلهم.
1: في لقاء تاريخي يجسد الرعاية الأبوية والوحدة الكنسية، استقبل الحبر الأعظم في القصر الرسولي بالفاتيكان وفدا رفيع المستوى من كنيسة سريان الملنكار الكاثوليكية المقيمين في أوروبا، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمرهم الرعوي الأول، حيث ألقى قداسته خطابا حمل أبعادا روحية وتاريخية وتوجيهات مستقبلية تهدف إلى تعزيز الهوية الإيمانية للجاليات الشرقية في بلاد الاغتراب. توجه الأب الأقدس بالترحيب الحار بهذا الوفد المتميز، معربا عن سعادته بعقد هذا المؤتمر الأول لرجال الدين والمؤمنين المقيمين في أوروبا، وتوجه بالتهنئة القلبية الخالصة إلى غبطة البطريرك الكاردينال باسيليوس ماري كليميس رئيس أساقفة تريفاندروم الأكبر بمناسبة عيد ميلاده 67، متمنيا له اليوبيل الفضي الأسقفي المبارك في آب أغسطس المقبل، ومثمنا جهود سيادة المطران كورياكوس مار أوستاتيوس الزائر الرسولي المعين حديثا لرعاية أبناء هذه الكنيسة في أوروبا ومنظم هذا اللقاء. أضاف الأب الأقدس بالقول إن كنيسة سريان الملنكار التي تتمتع بالحكم الذاتي تخوض مسيرة روحية مكثفة لعدة سنوات استعدادا لليوبيل المئوي لتأسيسها، مشيرا إلى أن دخولهم العام 95 منذ تأسيس الهرمية الكنسية بموجب الدستور الرسولي كريستو باستوروم برينشيبي الصادر عن البابا بيوس 11 عام 1932، ومستذكرا بامتنان عميق السيرة العطرة للمكرم مار إيفانيوس ومار تيفيروس والذين قادوا الكهنة والمؤمنين والرهبان لإعادة اكتشاف الشركة الكنسية الكاملة مع خليفة القديس بطرس كجزء حيوي من عيش الإيمان المسيحي والطوق إلى كنيسة موحدة تصبح خميرة لمصالحة العالم. تابع الأب الأقدس حديثه بالإشارة إلى رؤية الرسولية الثاقبة للمكرم مار إيفانوس بالقول منذ أن كان كاهنا شابا في ولاية كيرالا الهندية حيث سعى لاستعادة الديناميكية التي زرعها القديس توما الرسول، مشددا على أن العمل التبشيري لا يقوم بالكلمات فحسب بل من خلال الحياة الفاضلة والخدمة الخيرية الصادقة، وهو ما جعل هذه الكنيسة منارة للطاقة الإنجيلية والمحبة الرسولية تقدم العدالة الاجتماعية والتعليم والتنمية البشرية المتكاملة للمهمشين لتنمو البشارة بطريق الجذب بقوة محبة المسيح وتضحية الصليب. أضاف الأب الأقدس بالقول إن كنيسة السريان الملنكار تجاوزت سريعا الحدود العرقية واللغوية بفضل جهود الهرمية الكنسية ومكرسات جمعية بنات مريم، وحث سينودوس الأساقفة والمؤسسات الرهبانية على إبداء ذات الالتزام تجاه الأبرشيات المنشأة حديثا في الهند، لا سيما أبرشية قديس إفرام في خاتكي وأبرشية القديس يوحنا فم الذهب في غورغاون، مؤكدا في الوقت نفسه على الالتزام الملح بصون وتعزيز الكنوز الثمينة التي تجسدها الكنائس الشرقية في بلاد الاغتراب، مستشهدا برعاية سلفه البابا بنديكتوس 16 بإنشاء إكسرخسية رسولية في الولايات المتحدة، والتي رفعها البابا فرانسيس لاحقا إلى رتبة أبرشية لتشمل كندا أيضا. تابع الأب الأقدس حديثه مبينا أنه عين في السنة الأولى من حبريته سيادة المطران مار أوستاتيوس كأول زائر رسولي متفرغ لكنيسة سريان الملنكار في أوروبا لتقييم الرعاية وتقديم المقترحات للأساقف المحليين وللكرسي الرسولي، وأعلن قداسته أنه طلب من الدائرة الكنائس الشرقية بالفاتيكان صياغة مبادئ وتوجيهات تمكن أساقفة الطقس اللاتيني من دعم الكاثوليك الشرقيين في المغترب بشكل ملموس للحفاظ على تقاليدهم الحية وغناء المجتمعات التي يعيشون فيها، وتقييم أفضل السبل لإرساء أسس متينة تعمق صداقة الأجيال القادمة مع الرب يسوع من خلال تراثهم الفريد. وختم الأب الأقدس كلمته إلى وفد كنيسة سريان الملنكار داعيا المؤمنين لتعزيز الوعي بهويتهم الفريدة والمشاركة الفعالة في الحياة الكنسية، مع البقاء متوحدين مع رئيس الأساقفة الأكبر وسينودس الأساقفة، مشيدا بسمعة العائلات المسيحية التابعة للقديس توما في الهند كبيئات تقية تنبثق منها الدعوات الكهنوتية والرهبانية، ومصليا لكي يزدهر الإيمان في قلوب الشباب. وفي النهاية منح البابا لاون الرابع عشر البركة الرسولية لجميع الحاضرين بشفاعة الطوباوية مريم العذراء ملكة السماء والقديس توما الرسول والمكرم مار إيفانيوس.
2: صدرت يوم أمس الأحد رسالة البابا لون الرابع عشر لمناسبة اليوم العالمي العاشر للفقراء الذي يحتفل به في الأحد 33 من السنة، ويصادف هذا العام 15 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. حملت الرسالة البابوية عنوان الرب معتصم الفقير، واستندت إلى المزمور 14 في تأكيد قوي على مركزية الفقراء في حياة الكنيسة ورسالتها. في مستهل الرسالة أوضح الحبر الأعظم أن العودة إلى كلمة الله تكشف المعيار الحقيقي للحياة المسيحية، حيث ينظر إلى الفقر لا بوصفه حالة اجتماعية فقط، بل قواقع روحي وإنساني يكشف هشاشة الإنسان وحاجته إلى الله. وأشار البابا إلى أن المزمور يفضح التناقض بين من يعيشون على أساس وجود الله ومن يتصرفون وكأنه غير موجود، محذرا من أن إنكار البعد الإلهي في الحياة يؤدي إلى تفشي الظلم والفساد وتفكك العدالة الاجتماعية. وأكد البابا لون الرابع عشر أن الفقراء هم أول المتضررين من هذا الواقع، إذ يزداد عددهم في العديد من المجتمعات نتيجة أنماط اقتصادية واجتماعية قائمة على التسلط والإقصاء. وأشار إلى أن غياب الحس الإنساني والروحي يؤدي إلى تحويل العلاقات بين البشر إلى علاقات هيمنة بدل التضامن، ما يجعل الإنسان يهمش ويهان، بل وتهمش شعوب بأكملها، كما ورد في تعبير المزمور يأكلون شعبي كما يؤكل الخبز. وقد انتقد الحبر الأعظم بعدها إلى الحديث عن التحديات المعاصرة، موضحا أن صرخة الفقراء اليوم كثيرا ما تخنق بسبب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة التي قد تساهم في تهميشهم أكثر بدل إيصال صوتهم. ولفت البابا لون الرابع عشر إلى أن البيئة الرقمية أحيانا تعزز الصور النمطية وتعمق اللامبالاة تجاه معاناة المحتاجين، ومع ذلك أكد أن الفقراء لا يفقدون رجاءهم، بل يلجأون إلى الله باعتباره الملجأ الحقيقي الذي لا يخيب، حيث يجدون فيه العزاء والكرامة والرجاء. هذا ثم شدد البابا على أن الله ليس فكرة مجردة أو وعدا بعيدا، بل هو حاضر في شخص يسوع المسيح الذي تجسد ليكون قريبا من الفقراء والمتألمين. واستشهد بقول المسيح تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون وأنا أريحكم، موضحا أن الرب يسوع لم يكتفي بتقديم العزاء الروحي، بل شارك الإنسان فقره حتى الصليب. وبذلك يصبح المسيح هو الملجأ الحقيقي للفقراء، وهو الذي يمنحهم الكرامة والرجاء والحياة الجديدة. كما لفت البابا إلى أن الكنيسة مدعوة لأن تكون امتدادا لهذا الحضور الإلهي، أي أن تصبح بدورها ملجأ للفقراء. وحذر لون الرابع عشر من خطر أن تتحول الجماعة المسيحية إلى جماعة منغلقة أو غير مبالية بمعاناة المحتاجين، وأكد أن الكنيسة الحقيقية هي تلك التي تعيش روح التطويبات وتفتح أبوابها للصغار والمهمشين وتضع الفقراء في قلب رسالتها لا على هامشها. هذا ثم استشهد البابا بريفوست بتعليم القديس أغسطينوس حول مثل الغني ولعازر، مذكرا بأن قيمة الإنسان لا تقاس بالغنى أو الفقر المادي، بل بموقعه أمام الله، كما استحضر الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، ليؤكد أن محبة الله تتوجه أولا إلى الفقراء، وأن الكنيسة مدعوة لأن تسير معهم ولأن تكون بيتا لهم، حيث يجد كل إنسان مكانه وكرامته. في سياق التأمل الروحي طرح البابا سلسلة من الأسئلة على الضمير المسيحي: هل نحن علامة لحضور الله كملجأ للفقراء؟ هل نعيش تضامنا حقيقيا مع المحتاجين؟ هل نصغي إليهم ونتقاسم آمالهم؟ واعتبر البابا أن هذه الأسئلة تشكل دعوة صريحة لمراجعة الذات وتجديد الالتزام بمسار العدالة والمحبة، كما دعا الحبر الأعظم إلى أن تتحول الخبرة المسيحية إلى فعل ملموس، حيث لا يكون الفقراء مجرد متلقين للمساعدة بل شركاء فاعلين في بناء المجتمع والكنيسة. وأكد أن المحبة الحقيقية تعيد تشكيل العلاقات الإنسانية على أساس المساواة والكرامة المشتركة. بعدها سلط البابا لوون الرابع عشر الضوء على مثال القديس فرانسيس الأسيسي، مشيرا إلى تجربته مع الفقراء عندما عاش بينهم متجردا من مظاهر الغنى، ليؤكد أن الفرح الحقيقي يوجد في التواضع ومشاركة الفقراء حياتهم. ورأى البابا أن هذا النموذج يظل حيا وملهما اليوم لكل المؤمنين. في ختام رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقير، أكد البابا على أن هذه المناسبة ينبغي أن تشكل فرصة لتجديد الالتزام الكنسي والإنساني تجاه المحتاجين، وللاعتراف بوجه الفقراء كوجه للمسيح الحاضر في العالم، كما جدد دعوته إلى كنيسة فقيرة مع الفقراء، كنيسة تكون فيها المحبة والعدالة والتضامن أساساً لبناء عالم أكثر إنسانية ورجاء. اليوم العالمي للفقير هو مناسبة سنوية أطلقتها الكنيسة في العام 2017 بمبادرة من البابا فرانسيس بهدف تسليط الضوء على الفقر بجميع أشكاله، ليس فقط الفقر المادي بل أيضا الفقر الاجتماعي والثقافي والروحي، والدعوة إلى تعزيز التضامن مع الفقراء والالتزام العملي بمساعدتهم وليس الاكتفاء بالمواقف النظرية أو الخطابات. وهذا اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بفكر الكنيسة حول كرامة الإنسان، حيث ينظر إلى الفقير ليس كموضوع مساعدة فقط بل كشخص له قيمة كاملة وحقوق وجه إنساني يعكس حضور الله في هذا العالم. من هذا المنطلق تشدد الكنيسة الكاثوليكية على أن خدمة الفقراء ليست عملا خيريا اختياريا وحسب، بل هي جزء لا يتجزأ